عندي 6 أولاد وزوج مري من البيت أحسن سوسي برمتيني أحسن ستانبوس وكما ست أولاد مري نترال مري نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرو شنو مقاسة أتحان مرو بسيرة هنا في الكات هي فقط هي أتحان مرو بسيرة بعرفنا لما for example بقمورka أي حنكا أو بلوجا بيتانكا بلوجا أتحان مرو بسيرة سلوك نبي ما كا ولا لوس نيت ولا بايا منتو كامرو بي بس ترى ولا مرو شنو ما أفتادو يدور ما كان سوينا ده إذا بسيجاره أو أدوس